أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من فريدوم. لا تحس فوت العلاقة الخصم حتى 50% على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

فريدوم لا تفوت فرصتك على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر، تطبق الشروط.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعمدي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك أكس هاب في نخيل مول وندي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم.
3: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
4: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: شو ناوي تسوي اليوم؟
6: ولا شي.
5: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
6: الجاكيت؟
5: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
5: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
7: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
8: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط، إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
4: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
5: لا عادي.
4: طيب كم الحساب؟
5: 68 درهم.
4: تفضل. 50 60 68.
5: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
4: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
5: أكيد، مع استراتيجية دبي لا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
4: حلو، خلينا نجرب
0: استراتيجية دبي لا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول فورتشن فيفرز ذا بريف، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا.
3: Press one please.
4: أنا طالع على فلور زي.
3: فلور زي؟ هو في ايه في فلور زي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
4: ايه، كل اخبارهم توصل هنا،
3: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
4: هذا المكان اسمه انرجي.
5: اخر ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي،
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
7: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
8: محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
9: ساعة
8: عندها وايد ساعات،
9: اطلع على البحر
8: في... لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
9: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
8: ليش؟
9: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/golf.
10: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحك فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
11: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
12: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
13: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

تجربة تعيشها لحظة بلحظة. تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة. تبدأ من فلاي دبي.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك .ae. طاولتكم بانتظاركم.
3: سيارة جيتور داشينج جديدة، عملات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو

0: المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
2: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على الطرازات المختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كلياً من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كلياً في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين. والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudabijp.com.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.
3: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافأة مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: أضواء، موسيقى، حفلات. السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام، يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسم يوم الخميس مع كثير من الفنانين. والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.
7: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
9: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
10: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
9: واحد القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
10: لازم أضيف شيء على القائمة.
9: شو؟
10: حذاء مريح.
9: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

100% خصم أعلى حتى فقط 50% من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. أنهت أسواق الأسهم في الإمارات تعاملات يوم أمس آخر جلسات شهر مايو أيار وقبيل عطلة عيد الأضحى على ارتفاعات ملحوظة بدعم من تحسن معنويات المستثمرين وتزايد الإقبال على المخاطرة. هذا وارتفع مؤشر سوق دبي 1.13% إلى 5757 فارز 48 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.45% عند 9701 فارز 92 نقطة. فازت وزارة المالية بجائزة التميز في المشتريات ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026 والتي تنظمها منصة قادة المشتريات في لندن، وذلك تقديرا لجهودها في تطوير منظومة المشتريات الحكومية ودعم كفاءة التخطيط والشراء وتسريع القرارات الشرائية، كما جاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة. أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بالدولار لأجل عام قيمتها 400 مليون دولار في مزاد علني في الأول يونيو حزيران المقبل، وستحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام تبلغ قيمتها 485.5 مليون دولار بحوالي متوسط عائد أكثر من 4%. إلى اللقاء.
2: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال.com.
1: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟ نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر، صممت للحظات لا تنسى.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
3: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
4: يا عم انت ليه بس معقدها؟
3: تقصد ايه؟
4: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
3: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
4: اه طبعا أحسن بكتير. هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
3: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
4: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
3: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
4: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك. مفيش قلق، مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.

وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على الطرازات المختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هاف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. افتح حساب عمالك من راك بانك رقميا عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط. سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
0: future. أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
2: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي
2: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
4: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
5: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
6: جاكيت؟
5: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلاً، وفوق ما بتتوقع.
5: تماماً، اليوم تعتبر رفاهية، بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
7: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك أكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال.com. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events. الشريك الإعلامي العربية 99.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جيتور تيتو جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي وابتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
5: ميثينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
6: روحي نسمع عند الحبايب.
5: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
6: صلي الهوى بأحلى عيون
5: والنجم زياد برجي.
7: اسمحوا إذا بتسمحوا.
5: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر. يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. أنهت أسواق الأسهم في الإمارات تعاملات يوم أمس آخر جلسات شهر مايو أيار وقبيل عطلة عيد الأضحى على ارتفاعات ملحوظة بدعم من تحسن معنويات المستثمرين وتزايد الإقبال على المخاطرة. هذا وارتفع مؤشر سوق دبي 1.13% إلى 5757 فارز 48 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.45% عند 9701 فارز 92 نقطة. فازت وزارة المالية بجائزة التميز في المشتريات ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026 والتي تنظمها منصة قادة المشتريات في لندن، وذلك تقديرا لجهودها في تطوير منظومة المشتريات الحكومية ودعم كفاءة التخطيط والشراء وتسريع القرارات الشرائية، كما جاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة. أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بالدولار لأجل عام قيمتها 400 مليون دولار في مزاد علني في الأول يونيو حزيران المقبل، وستحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام تبلغ قيمتها 485.5 مليون دولار بحوالي متوسط عائد أكثر من 4%. إلى اللقاء.
2: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب عمل جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
9: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجين زي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99 مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال دوت كوم في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة مع زوهو الإجابة واضحة الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها ببساطة بياناتك تظل ملكك زوهو لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو
7: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية الكل رابح في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة التداول ينطوي على مخاطر عالية

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com. هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
3: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر، صممت للحظات لا تنسى.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

النداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي، واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. صوت بلا صورة.
2: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
3: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
4: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه في يوم عرفة تتجلى أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوب ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية. دعت وزارة الحج والعمرة السعودية ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات يوم 9 من ذي الحجة حتى الساعة 4 عصرا، حفاظا على سلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والحد من حالات الإجهاد الحراري أثناء أداء الركن الأعظم من الحج. قال الرئيس بل قال الجيش الأمريكي يوم أمس إنه نفذ ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران شملت مواقع لإطلاق صواريخ وقوارب كانت تضع ألغاما، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن المفاوضات تسير بشكل جيد. أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وبشدة التفجير الذي استهدف قطارا في إقليم بلوشستان الباكستاني، وفي بيان نسب للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغاريغ أكد الأمين العام مجددا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره غير مقبول، مشددا على ضرورة تحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
1: الان في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لاعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بين ما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين، والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.
4: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج والسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. أنهت أسواق الأسهم في الإمارات تعاملات يوم أمس آخر جلسات شهر مايو أيار وقبيل عطلة عيد الأضحى على ارتفاعات ملحوظة بدعم من تحسن معنويات المستثمرين وتزايد الإقبال على المخاطرة. هذا وارتفع مؤشر سوق دبي 1.13% إلى 5757 فارز 48 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.45% عند 9701 فارز 92 نقطة. فازت وزارة المالية بجائزة التميز في المشتريات ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026 والتي تنظمها منصة قادة المشتريات في لندن، وذلك تقديرا لجهودها في تطوير منظومة المشتريات الحكومية ودعم كفاءة التخطيط والشراء وتسريع القرارات الشرائية، كما جاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة. أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بالدولار لأجل عام قيمتها 400 مليون دولار في مزاد علني في الأول يونيو حزيران المقبل، وستحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام تبلغ قيمتها 485.5 مليون دولار بحوالي متوسط عائد أكثر من 4%. إلى اللقاء.
2: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
1: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
2: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.
3: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
4: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
3: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي.

0: لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
5: أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة إيماجين دراجونز ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكر كم الآن على abudhabigp.com. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني تتجلى في يوم عرفة، يوم تتوحد فيه قلوب المؤمنين على صعيد واحد تدعو الكريم الغفور الرحيم. تقبل الله من حجاج بيته العتيق حجهم، ومنا ومنكم صالح الأعمال. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه في يوم عرفة تتجلى أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوب ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز، قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة. قال الجيش الأمريكي يوم أمس إنه نفذ ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران، شملت مواقع لإطلاق صواريخ وقوارب كانت تضع ألغاما، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد. قالت منظمة الصحة العالمية إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، وأشارت إلى أن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: لا.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events. الشريك الإعلامي العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.

0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة، شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعدا من ذوي الدخل المحدود. محمد بن راشد، يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة. حمدان بن محمد، في يوم عرفة تتجلى أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 الرامية إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري. وتتضمن آلية تنفيذ المبادرة قيام البنوك والمصارف بشطب الفوائد والأرباح المستقبلية على القروض مع استمرار سداد أصل القرض وفق جداول ميسرة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. وبدوره أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني تتجلى في يوم عرفة، يوم تتوحد فيه قلوب المؤمنين على صعيد واحد تدعو الكريم الغفور الرحيم. وقال سموه: تقبل الله من حجاج بيته العتيق حجهم، ومنا ومنكم صالح الأعمال. من جانبه أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه في يوم عرفة تتجلى أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوب ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية. وأضاف سموه: نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يديم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا والمقيمين على أرضها، وأن يعم السلام والخير على العالم أجمع. نبقى في ذات الملف، حيث أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن يوم عرفة هو يوم المغفرة والرحمات والبركات، تفتح فيه أبواب السماء للدعوات، سائلا الله في هذا اليوم أن يتقبل من الحجاج حجهم. وقال سموه: اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تتقبل من حجاج بيتك حجهم، وأن تتقبل دعاءنا وتحفظ أوطاننا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز، قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة. وأضاف معاليه: نجاح الإمارات لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية راسخة وعمل مخلص ومتواصل عبر سنوات. الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات. قال الجيش الأمريكي يوم أمس إنه نفذ ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران شملت مواقع لإطلاق صواريخ وقوارب كانت تضع ألغاما، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات نفذت لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية، مضيفا أن الجيش يمارس ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار القائم. بالعودة إلى أخبار الإمارات، قالت منظمة الصحة العالمية إن سرعة تفشي بل وسط اضطرابات أربكت حركة التجارة العالمية، برزت الإمارات بنموذج استثنائي في سرعة الاستجابة وتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة. تحديات أربكت الأسواق العالمية، لكن الإمارات واجهتها بتدابير فورية وخطط استباقية حافظت على انسيابية التجارة وتدفق السلع دون توقف. ممرات تجارية بديلة، جسور جوية لشحن المواد الأساسية، وتحركات سريعة عززت مرونة سلاسل الإمداد في واحدة من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد العالمي. وفي قلب المشهد، أكدت الإمارات أن أمن الممرات البحرية واستقرار التجارة الدولية أولوية لا تقبل المساومة، حفاظا على تدفقات الطاقة والأسواق العالمية. النجاح لم يكن لوجستيا فقط، بل اقتصاديا أيضا، مع حزم دعم وصندوق اقتصادي بقيمة 1 مليار درهم لدعم استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة الأسواق. ورغم التحديات، واصلت الدولة توسيع شراكاتها الاقتصادية حول العالم عبر 35 اتفاقية مع شركاء في 6 قارات، لترسخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. وفي عالم سريع التغير، تثبت الإمارات أن الرؤية الاستباقية وسرعة القرار قادرتان على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى قصص نجاح عالمية.
4: ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: نداء لجميع الجيمرز: تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. أنهت أسواق الأسهم في الإمارات تعاملات يوم أمس آخر جلسات شهر مايو أيار وقبيل عطلة عيد الأضحى على ارتفاعات ملحوظة بدعم من تحسن معنويات المستثمرين وتزايد الإقبال على المخاطرة. هذا وارتفع مؤشر سوق دبي 1.13% إلى 5757 فارز 48 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.45% عند 9701 فارز 92 نقطة. فازت وزارة المالية بجائزة التميز في المشتريات ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026 والتي تنظمها منصة قادة المشتريات في لندن، وذلك تقديرا لجهودها في تطوير منظومة المشتريات الحكومية ودعم كفاءة التخطيط والشراء.

0: تسريع القرارات الشرائية كما جاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة. أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بالدولار لأجل عام قيمتها 400 مليون دولار في مزاد علني في الأول يونيو حزيران المقبل، وستحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام تبلغ قيمتها 485.5 مليون دولار بحوالي متوسط عائد أكثر من 4%. إلى اللقاء.
1: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصد.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، واستفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني تتجلى في يوم عرفة، يوم تتوحد فيه قلوب المؤمنين على صعيد واحد تدعو الكريم الغفور الرحيم، تقبل الله من حجاج بيته العتيق حجهم ومنا ومنكم صالح الأعمال. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه في يوم عرفة تتجلى أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوب ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز، قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية حالتين جديدتين قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم ثلاثة دعما للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفا من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران شملت مواقع لإطلاق صواريخ وقوارب كانت تضع ألغاما، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي أنذر اليوم مدينة النباطية في جنوب لبنان بالإخلاء مهدداً باستهدافها. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك إكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إي سبورت فيستيفال دوت كوم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. أضواء، موسيقى، حفلات، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يعود بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 من ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحييه فرقة إيماجين دراجونز ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق، بينما يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس مع كثير من الفنانين. والحفلات بانتظاركم. احجزوا تذاكر كم الآن على abudabigp.com.
1: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
2: لا عادي.
1: طيب كم الحساب؟
2: 68 درهم.
1: تفضل. 50 60 68.
2: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
1: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
2: أكيد، مع استراتيجية دبي لا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية، أسرع أسهل وأأمن.
1: حلو، خلينا نجرب
2: استراتيجية دبي لا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صمت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني تتجلى في يوم عرفة، يوم تتوحد فيه قلوب المؤمنين على صعيد واحد تدعو الكريم الغفور الرحيم. تقبل الله من حجاج بيته العتيق حجهم، ومنا ومنكم صالح الأعمال. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز، قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة. استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية حالتين جديدتين قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفا من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي أنذر اليوم بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان مهددا باستهدافها، وطلب الجيش من الموجودين في المدينة إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. أفرجت الحكومة السورية عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها من المنتسبين إلى قصد، وذلك في منطقة جنوب مدينة الحسكة ضمن جهود الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من يناير 2026 مع قصد وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مش هبدأ بمساء الخير النهاردة، هقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نبدأ بكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله كده النهاردة كل الصايمين ربنا يتقبل صوم مقبول وإفطار شهي. هنفطر مع بعض النهاردة، يعني النهاردة كلنا صايمين وهنفطر مع بعض، ومكملين برضو الشو بتاعنا ومكملين أغانينا وفقراتنا وكل حاجة. إن شاء الله يكون عيد سعيد علينا كلنا يا رب، وربنا يبلغنا كده عيد الأضحى المبارك، لا فاقدين ولا مفقودين، وإن شاء الله تكون أيام كلها سعادة. وعلى سيرة الأجازة بقى اللي جاية دي، أنا قلت لكم نمبارح إن أنا مكمل معاكم من 5 ل 8 مواعيدنا عادي جدا لحد يوم الجمعة. بعد الجمعة بقى اللي هيحصل بالنسبة لي، احتمال أخد أجازة الأسبوع الجاي، مش عارف لسه، ولكن هنشوف. عموما على مدار الأسبوع احنا مكملين، وشكرا لله. يعني مش عارف أقول إيه بصراحة، يعني أكبر حد عنده بحس لوياليتي للبرنامج عايشة، يعني أكتر حد بحسه حريص إن هو يكون أول حد بيبعت رسالة، فتحية كبيرة لعايشة الصراحة، ولكل الناس الجميلة أكيد اللي بتبعت تمسي عليا أو تشارك في البرنامج. بفكركم أكيد التواصل عن طريق الأسم أسز 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. تعالوا بقى نطلع كده فاصل ونرجع ونشوف عندنا إيه النهاردة في فريوي. يلا بينا، يلا بينا.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وندي الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعاه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست الراعي الإعلامي العربية 99.

بص، هو انا مش مصر على موضوع الشوبينج ولا حاجه، عشان امبارح يعني قلت لكم كده ايه كام خبر على الشوبينج، التخفيضات اللي هي بتاعت الثلاث ايام وموضوع تابي وكده، ولكن يعني الاخبار كده سيزون بقى، يعني ده سيزون شوبينج بصراحه. فيعني كتر خيرهم الجماعه الصراحه، عاملين عروض لينا علشان تسهل علينا وتدينا مكافئات اكتر، تدينا خصومات اكتر، تدينا تسهيلات اكتر. تعالوا دلوقتي نشوف بقى تطبيق بلو. طبعا كل الناس اللي عندها الابلكيشن الخاص ببلو اللي هو بي ال يو اي بلو عادي جدا، اوكي، وهيروحوا على دبي فيستيفال سيتي مول. اي حد هيستمتع بتجربه تسوق او ترفيه او ان هو يروح على مطاعم مثلا لحد يوم 31 مايو في دبي فيستيفال سيتي مول، هيكون عنده فرصه ان هو يجمع 20 ضعف نقاط بلو لما تعملوا سكان للفواتير بتاعتكم عن طريق الابليكيشن. فما تنسوش مع الحماس والشوبينج والزيطة والحركات كلها تعملوا سكان للفواتير بتاعتكم، علشان دي ممكن تديكم فرصة ان انتوا تربحوا 20 ضعف لنقاط بلو الخاصة بيكم.

تعالوا نسمع شريط كاسيت ونرجع ل 92. اه والله 92. عامر منيب يا قلبي يلا

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا تطبيق

0: فقط مختارة من فريدوم. لا تفوت الحصول على خصم حتى 50% على الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: كلاوة الكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: الساعة دلوقتي 5:35 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على

والله ربنا يخليك يا عائشة، بشكرك جدا. عائشة بعتها بتقول اسلوبك وطريقتك بيفكروني بأيام الزمن الجميل، علشان كده وليك طريقة واسلوب مميز بيخليني احب اسمعك. بشكرك جدا يا عائشة، ربنا يخليك. والله البرنامج دايما بقول دائما وابدا يعني البرنامج دايما بيحلى بيكم انتم، بشكرك جدا جدا جدا على المتابعة. طيب كل حبايبنا بقى سواء اللي هيروحوا إمارة الشارقة او هم اصلا سكان إمارة الشارقة، الخبر ده ليكم. أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن افتتاح حديقة الخان، طبعا في منطقة الخان، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، علشان طبعا الحديقة تكون كده زي إيه، متنفس جديد لكل أولا سكان المنطقة ولأي حد بيفكر إن هو يروح على الإمارة الجميلة. فيها مرافق بقى كتير، وخصوصا هتكون حلوة قوي ومميزة قوي في وقت العيد. مبدئيا الحديقة على مساحة حوالي 5000 متر مربع، فدي مساحة كبيرة جدا. فيها ملعب لكرة القدم، فيها منطقة لألعاب الأطفال، فيها مناطق أكيد للجلوس، فيها ممرات داخلية وأعمدة إنارة ومرافق زي ما أنتوا عايزين، فيها كل حاجة. بالإضافة طبعا أن تم زراعتها بالكامل على مساحة نقدر نقول تلتين المساحة مساحات خضرة، فهتشوفوا الخضرة في كل مكان وانتوا قاعدين، وأجواء مثالية سواء للناس اللي هم ساكنين في المنطقة أو الزوار خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وبعد العيد بقى طبعا مكملة الحديقة عادي، ولكن الافتتاح بتاعها حلو ان هو بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتوا طيبين. دي مني ليكوا بقى، لأن انتوا مستمعين غير بصراحة، كل فريوية غير. فنسمع السلطان، انت غيرهم، يلا بينا.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: أغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99 في أي وقت وأي مكان. تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب.
2: أعلنت بلدية مدينة العين الممثلة بإدارة الصحة العامة عن تكثيف استعداداتها الصحية والرقابية لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسليم.
3: مهرجان السودان هي النسخة الثالثة، هي نسخة مختلفة لأنها هذه المرة بتنظيم الجالية السودانية وبتنظيم الأندية السودانية، ونحن أصرينا على الحاجة دي عشان نقدر نعبر بكل وفاء وبكل حب عن حبنا نحن كجالية سودانية لوجودنا في دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، شطب الفوائد المترتبة على ديون 2339 متقاعداً من ذوي الدخل المحدود. محمد بن راشد، يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة. قرقاش، الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان تانيوس. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية في الدولة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، والتي استفاد منها 2339 متقاعدا على مستوى الدولة. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 الرامية إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يوم عرفة يوم المغفرة والرحمة وإكمال الدين وتمام النعمة، داعيا الله أن يتقبل من حجاج بيته وأن يتقبل من جميع المسلمين والمسلمات. وبدوره أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني تتجلى في يوم عرفة، يوم تتوحد فيه قلوب المؤمنين على صعيد واحد تدعو الكريم الغفور الرحيم. وقال سموه: تقبل الله من حجاج بيته العتيق حجهم، ومنا ومنكم صالح الأعمال. من جانبه أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه في يوم عرفة تتجلى أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوب ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية. وأضاف سموه: نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يديم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا والمقيمين على أرضها، وأن يعم السلام والخير على العالم أجمع. وبدوره أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن يوم عرفة هو يوم المغفرة والرحمات والبركات، تفتح فيه أبواب السماء للدعوات، سائلاً الله في هذا اليوم أن يتقبل من الحجاج حجهم. وقال سموه: اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تتقبل من حجاج بيتك حجهم، وأن تتقبل دعاءنا وتحفظ أوطاننا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز، قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة. وأضاف معاليه: نجاح الإمارات لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية راسخة وعمل مخلص ومتواصل عبر السنوات. الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات. إلى ملف المساعدات المقدمة من الإمارات إلى غزة، حيث استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية حالتين جديدتين قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفا من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. إلى الشأن اللبناني، حيث قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي أنذر اليوم بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان مهددا باستهدافها. هذا وطلب الجيش الإسرائيلي من الموجودين في المدينة إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. إلى سوريا، حيث أفرجت الحكومة السورية عن دفعة جديدة من الموقفين لديها من المنتسبين إلى قصد، وذلك في منطقة جنوب مدينة الحسكة ضمن جهود الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 من يناير 2026 مع قصد وقيادة الأمن الداخلي في المحافظة. بالعودة إلى أخبار دولة الإمارات، وسط اضطرابات أربكت حركة التجارة العالمية، برزت دولة الإمارات بنموذج استثنائي في سرعة الاستجابة وتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة. تحديات أربكت الأسواق العالمية، لكن الإمارات واجهتها بتدابير فورية وخطط استباقية حافظت على انسيابية التجارة وتدفق السلع دون توقف. ممرات تجارية بديلة، جسور جوية لشحن المواد الأساسية، وتحركات سريعة عززت مرونة سلاسل الإمداد في واحدة من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد العالمي. وفي قلب المشهد، أكدت الإمارات أن أمن الممرات البحرية واستقرار التجارة الدولية أولوية لا تقبل المساومة، حفاظاً على تدفقات الطاقة والأسواق العالمية. النجاح لم يكن لوجستياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً، مع حزم دعم وصندوق اقتصادي بقيمة 1 مليار درهم لدعم استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة الأسواق. ورغم التحديات، واصلت الدولة توسيع شراكاتها الاقتصادية حول العالم عبر 35 اتفاقية مع شركاء في 6 قارات لترسخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. وفي عالم سريع التغير، تثبت الإمارات أن الرؤية الاستباقية وسرعة القرار قادرتان على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى قصص نجاح عالمية.
4: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

أيام بسيطة بتفصلنا عن يوم 30 مايو. في إيه 30 مايو؟ 30 مايو وتحديدا في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي عندكم معاد أكيد مع أمسية من العمر مع سلطان جورج وسوف وزياد برجي. جيلين مختلفين من الطرب ولكن أكيد أمسية طربية من الطراز الأول. الحفلة أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99.

دايما بنسمع جملة اللي هو ايه، كل حاجة بتغلى، كل حاجة عمالة سعرها بيطلع، كل حاجة سعرها النهاردة غير امبارح. ولكن بصراحة لفتة كريمة وحلوة جدا جدا جدا جدا من الدولة ان هي خفضت اسعار 168 دواء لأمراض مزمنة وحيوية على مستوى الدولة. طبعا ربنا يكفينا ويكفيكم الشر يا رب، ولكن ده خبر ومساهمة قوية جدا في وقت وزمن بالذات مفيش حاجة بترخص في أي مكان في العالم. خلينا نتكلم بصراحة، مفيش أي حاجة بترخص، يعني لو حاجة ثبتت على سعرها ده شيء كويس جدا، لكن في الغالب اليومين دول كل حاجة عمالة بتغلى. فإن يتم خفض أسعار 168 دواء لأمراض مزمنة وحيوية على مستوى الدولة، مساهمة عملتها مؤسسة الإمارات للدواء، وده قرار جديد بيغطي مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة والحيوية، زي ربنا يكفينا طبعا كلنا الشر ويعافينا أمراض القلب والسكري وضغط الدم، وربنا طبعا يكفي ويعافي الجميع، الأورام السرطانية والجلطات والسكتات الدماغية والكوليسترول وأمراض المعدة والاضطرابات النفسية والعصبية وأمراض العيون والربو. طبعا في جدول كامل على فكرة موجود في جريدة الإمارات اليوم، وموجود كمان على حسابهم على الانستجرام، ممكن تخش تشوفوا قائمة كاملة بالأدوية الخاصة بكل حاجة من دول عشان تعرفوا إيه الأدوية اللي تم تخفيضها بالظبط، والسعر القديم إيه والسعر الجديد إيه. تنويه بس مهم جدا إن القرار ده هيتم العمل بيه مع نهاية الشهر الجاري اللي هو 30 مايو.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events الشريك الإعلامي العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800 72 636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

سؤال غريب جدا اتسألته النهاردة فقلت لازم اجاوبه علنا، يعني ما ينفعش اجاوبه كده ايه لانه بصراحة يمكن يكون عند حد تاني، وهو بصراحة سؤال غريب فقلت اجاوبه على العلن. هي القرية العالمية فاتحة في العيد؟ يا راجل اما كانتش القرية العالمية اللي تفتح في العيد، امال مين اللي يفتح في؟ طبعا فاتحة في العيد. طيب مواعيد القرية العالمية برضو عشان الناس كلها تكون عارفة في العيد هتكون كالتالي: من الاثنين للخميس من الساعة 5 مساء لحد الساعة 12 لمنتصف الليل، ومن الجمعة للحد من الساعة 5 مساء لحد الساعة 1 صباحا. واستمتعوا وانجوي عيد الأضحى المبارك. طبعا مش عايز أقول لكم قد إيه القرية العالمية محضرة بروجرامات واحتفالات وعروض وحاجات تانية كتير قوي مش هتعرفوها ولا هتستمتعوا بيها إلا لما تروحوا على القرية في العيد. ولا بشكرك جدا ومساء الفل عليك على الاسم اس بتاعتك. محمد جمعة بشكرك جدا حبيب قلبي، بشكرك وكل سنة وانت طيب وروق. يعني عشان هو بعت لي رسالة كده انا مش هقولها يعني، بس يعني واضح ان في حد مضايقه شوية فانا مش عايزك تتضايق، يعني عايزك كده ايه فرش احنا في رحلة وداخلين على عيد وبتاع، فلو حد مضايقك قول لي اكلمك اتصل بيك على الهواء ونشوف مين اللي مضايقك ونحل الموضوع. كل سنة وانت طيب وكلكم طيبين. بفكركم التواصل مرة تانية عن طريق الاس ام اس 404 ومن خلال الابليكيشن او الواتساب. نطلع فاصل ونرجع ونكمل مع بعض فري واي. نروق بقى مع فضل شاكر شويه.

من فريدوم. لا تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دائما في أكثر. تطبق الشروط.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
0: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
2: إكسترا؟ Definitely extra time.
0: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
3: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
4: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
5: Extra vibes.
6: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
7: ساعة
6: عندها وايد ساعات.
7: عطلع على البحر في...
6: لا لا يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
7: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
6: ليش؟
7: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
8: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
9: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في VIP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
10: العربية.

0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم في أبوظبي الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني الصديقة الذي يزور الدولة حاليا، وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث أفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. توافد حجاج دولة الإمارات إلى عرفة اليوم، وقال مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات إن توافد الحجاج الإماراتيين إلى عرفة تم بسهولة ويسر وجميعهم بحالة صحية جيدة ويحظون بمتابعة مستمرة من الفرق الطبية المرافقة لهم. وسع الجيش الإسرائيلي اليوم نطاق عملياته العسكرية البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء الخط الأصفر، وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود، وذلك كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. قالت طهران إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بعد أن شنت على ما وصفته بضربات في جنوب إيران، في حين صرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن التفاوض على اتفاق إنهاء الصراع ربما يستغرق بضعة أيام. أعلنت مصادر طبية في غزة أن هجومين إسرائيليين أسفرا عن استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في القطاع، من بينهم 5 في مخيم للاجئين و2 في سيارتهم. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقاطع فيديو أثارت غضبا دوليا واسعا. نددت حوالي 50 دولة والاتحاد الأوروبي اليوم بما وصفته بالتهديدات الأخيرة والتي وجهتها موسكو للدبلوماسيين في كييف، وذلك عبر ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: This one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
7: انا محتاجة ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده بس الرسوم غالية قوي
8: يا عم انت ليه بس معقدها
7: تقصد ايه
8: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة
7: يعني هو احسن من التطبيقات التانية
8: اه طبعا احسن بكتير هتاخد اسعار صرف ممتازة وواحدة من اقل رسوم التحويل في السوق
7: يعني هوفر اكتر كل ما بعت فلوس
8: بالظبط كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية او محافظهم الرقمية او حتى ممكن يستلموها كاش
7: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط
8: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك مفيش قلق مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام
9: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية الكل رابح
10: نداء لجميع الجيمرز تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز
11: حول راتبك واربح بقوة
12: تربح مرة حلو بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io تطبق الشروط والأحكام بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة
13: بودكاست استكانة
14: أنا عندي سؤال لك كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح بتسخن صح بتلعب الرياضة صح بالتنفس الصح بالآلية الصح بالأوزان الصح علم هو أيضا صح نفس الشيء الاستثمار ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات في الرياضة في البزنس في العلاقات الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح
13: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم
15: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري قريباً

0: الساعة دلوقتي 7:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: دلوقتي أقدر أقول لكم صوم مقبول وإفطار شهي إن شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم أمين صالح الأعمال. وطبعا إخواننا الحجاج ربنا يرجعهم بيوتهم وبلادهم سالمين غانمين، حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. حابب أشارك معاكم حاجة مهمة جدا هتكون خلال الساعات الجاية، بما أننا خلاص يعني ساعات بتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهي مواقيت الصلاة لعيد الأضحى في كل إمارات الدولة، عشان ده شيء مهم جدا وبنقعد ندور عليه في يمين وشمال وعلى الإنترنت، ومش كل المواقع بتكون دقيقة وإلى آخره، فجايب لكم المواعيد المعتمدة. نبدأ مع إمارة أبو ظبي، الساعة 5:51 إن شاء الله هتكون صلاة عيد الأضحى. في إمارة دبي الساعة 5:45، وإمارة الشارقة نفس الكلام، وإمارة عجمان نفس التوقيت 5:45، إمارة أم القوين 5:44، وإمارة رأس الخيمة 5:43 هي وإمارة الفجيرة. مدينة العين 5:45، ومنطقة الظفرة 5:56، وأخيرا المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة 5:42.

0: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت وداشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

تعالوا نختم مع بعض النهاردة بخبر حلو عن الباركينج, وتحديدا من شركة باركن. شركة باركينج بتعلن من يوم 25 لحد يوم 29 المواقف هتكون مجانية باستثناء المواقف اللي هي متعددة الطوابق. من يوم 25 اللي هو يوم الاثنين, الثلاث 26, الاربع 27, الخميس 28, والجمعة 29 المواقف مجانية ما عدا وباستثناء المواقف متعددة الطوابق. ان شاء الله عيد سعيد ونقضي كلنا عيد حلو ونرجع كده فريش على الشغل. ما تنسوش خليكم معايا على السمع خلال الايام اللي جاية, ايام العيد وايام الاسبوع. انا مكمل معاكم في فريوي من الساعة 5 لحد الساعة 8, ومن بكرة ان شاء الله هيكون في عيدية حلوة جدا لكل مستمعين العربية 99 بشكل عام والفريوية بشكل خاص مستمعين فريوي. بكده اكون وصلت معاكم النهاردة لختام فريوي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة ان شاء الله مع اول ايام عيد الاضحى المبارك وفريوي في نفس التوقيت. ودلوقتي تصبحوا على الف خير, وكل عام وانتم بخير.

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرب
1: وحين اسمع عندي الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: وفي العناوين هذا المساء: رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي، الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات، والجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان لما وراء الخط الأصفر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا، والذي يجري زيارة عمل إلى الدولة. هذا وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء مسار تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم في العاصمة أبوظبي الملك مسوات الثالث ملك مملكة إسواتيني الصديقة، والذي يزور الدولة حاليا. وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. في محلياتنا، استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة خطط تطبيق جميع السيناريوهات الأمنية المحتملة استقبالا لعيد الأضحى المبارك، حيث سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية خلال عطلة العيد. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة.
2: استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة الخطط الأمنية المحتملة استقبالا لعيد الأضحى المبارك. إن شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري، فضلا عن تكثيف تواجد فرقها التخصصية الشرطية في مختلف مناطق الإمارة عند الأماكن الحيوية مثل مصليات العيد وأماكن ذبح الأضاحي والأسواق والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ. ونحذر من تداول أو استخدام الألعاب النارية لما لها من مخاطر تهدد أمن وسلامة المجتمع، للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية تعكر صفو وأمن المجتمع، الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة والرقم 901 للحالات غير الطارئة، متمنيين الاستمتاع بعطلة العيد في أجواء مفعمة بالأمن والاستقرار.
1: توافد حجاج دولة الإمارات إلى عرفة اليوم، فيما قال مكتب شؤون حجاج الدولة إن توافد حجاج الإمارات إلى عرفة تم بسهولة ويسر، وجميعهم بحالة صحية جيدة، ويحظون بمتابعة مستمرة من الفرق الطبية المرافقة لهم. هذا وتجمع مئات آلاف الحجاج على جبل الرحمة في صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث يؤدي هذا العام 1.5 مليون مسلم هذه المناسك في ظل درجات حرارة مرتفعة. ومنذ فجر اليوم صعد آلاف الحجاج بملابس الأحرام البيضاء على الجبل البالغ ارتفاعه 70 مترا قرب مكة المكرمة، وجلسوا بين صخوره يدعون الله. وسط اضطرابات أربكت حركة التجارة العالمية، برزت دولة الإمارات كنموذج استثنائي في سرعة الاستجابة وتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
3: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة. تحديات أربكت الأسواق العالمية، لكن الإمارات واجهتها بتدابير فورية وخطط استباقية حافظت على انسيابية التجارة وتدفق السلع دون توقف. ممرات تجارية بديلة، جسور جوية لشحن المواد الأساسية، وتحركات سريعة عززت مرونة سلاسل الإمداد في واحدة من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد العالمي. وفي قلب المشهد، أكدت الإمارات أن أمن الممرات البحرية واستقرار التجارة الدولية أولوية لا تقبل المساومة، حفاظا على تدفقات الطاقة والأسواق العالمية. النجاح لم يكن لوجستيا فقط بل اقتصاديا أيضا، مع حزم دعم وصندوق اقتصادي بقيمة 1 مليار درهم لدعم استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة الأسواق. ورغم التحديات واصلت الدولة توسيع شراكاتها الاقتصادية حول العالم عبر 35 اتفاقية مع شركاء في 6 قارات لترسخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. وفي عالم سريع التغير تثبت الإمارات أن الرؤية الاستباقية وسرعة القرار قادرتان على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى قصص نجاح عالمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: نواصل هذه النشرة الإخبارية. قالت طهران إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بعد أن شنت ما وصفته واشنطن بضربات دفاعية في جنوب إيران، في حين صرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بأن التفاوض على اتفاق إنهاء الصراع ربما يستغرق بضعة أيام. إلى ذلك أعلنت إيران عن عودة كبير مفاوضيها قليباف إلى البلاد بعد مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة، كما نقل التلفزيون الإيراني. إلى تطورات لبنان، حيث وسع الجيش الإسرائيلي اليوم نطاق عملياته العسكرية البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء الخط الأصفر، وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود، وذلك كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. وتتصاعد الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار قبل أسابيع عدة. أعلنت مصادر طبية في غزة أن هجومين إسرائيليين أسفرا عن استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في القطاع، من بينهم 5 في مخيم للاجئين و2 في مركبتهم. هذا كما استشهد شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقاطع فيديو أثارت غضبا دوليا واسعا. استدعت ألمانيا والنرويج وهولندا والاتحاد الأوروبي سفراء روسيا اليوم بعدما هددت موسكو بشن ضربات على أهداف العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الأجانب بمن فيهم دبلوماسيون على مغادرة المدينة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجن زي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99
7: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية، بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
9: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
6: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقون اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: وفي العناوين: رئيس الدولة يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي علاقات التعاون، الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات، إيران تعلن الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم دينيس مانتروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي، والذي يجري زيارة عمل إلى الدولة. وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء مسار تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، مع مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم في العاصمة أبوظبي الملك مسوات الثالث ملك مملكة إسواتيني الصديقة، والذي يزور الدولة حاليا. وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة خطط تطبيق جميع السيناريوهات الأمنية المحتملة استقبالا لعيد الأضحى المبارك. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة.
2: استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة الخطط الأمنية المحتملة استقبالا لعيد الأضحى المبارك. إن شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري، فضلا عن تكثيف تواجد فرقها التخصصية الشرطية في مختلف مناطق الإمارة عند الأماكن الحيوية مثل مصليات العيد وأماكن ذبح الأضاحي والأسواق والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ. ونحذر من تداول أو استخدام الألعاب النارية لما لها من مخاطر تهدد أمن وسلامة المجتمع، للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية تعكر صفو وأمن المجتمع. الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة والرقم 901 للحالات غير الطارئة. متمنيين الاستمتاع بعطلة العيد في أجواء مفعمة بالأمن والاستقرار.
1: وسط اضطرابات أربكت حركة التجارة العالمية، برزت دولة الإمارات كنموذج استثنائي في سرعة الاستجابة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
3: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة. تحديات أربكت الأسواق العالمية، لكن الإمارات واجهتها بتدابير فورية وخطط استباقية حافظت على انسيابية التجارة وتدفق السلع دون توقف. ممرات تجارية بديلة، جسور جوية لشحن المواد الأساسية، وتحركات سريعة عززت مرونة سلاسل الإمداد في واحدة من أكثر الفترات حساسية للاقتصاد العالمي. وفي قلب المشهد، أكدت الإمارات أن أمن الممرات البحرية واستقرار التجارة الدولية أولوية لا تقبل المساومة، حفاظا على تدفقات الطاقة والأسواق العالمية. النجاح لم يكن لوجستيا فقط، بل اقتصاديا أيضا، مع حزم دعم وصندوق اقتصادي بقيمة 1 مليار درهم لدعم استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة الأسواق. ورغم التحديات، واصلت الدولة توسيع شراكاتها الاقتصادية حول العالم عبر 35 اتفاقية مع شركاء في 6 قارات، لترسخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. وفي عالم سريع التغير، تثبت الإمارات أن الرؤية الاستباقية وسرعة القرار قادرتان على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى قصص نجاح عالمية.
1: توافد حجاج دولة الإمارات إلى جبل عرفات اليوم، وقال مكتب شؤون حجاج الدولة إن توافد حجاج الإمارات تم بسهولة ويسر، وجميعهم بحالة صحية جيدة ويحظون بمتابعة مستمرة من الفرق الطبية المرافقة لهم. هذا وقد تجمع مئات آلاف الحجاج على جبل الرحمة في صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في ظل درجات حرارة مرتفعة، حيث يؤدي 1,700,000 حاج وحاجة هذه المناسك. ومنذ فجر اليوم صعد آلاف الحجاج بملابس الأحرام البيضاء على الجبل البالغ ارتفاعه 70 مترا قرب مكة المكرمة، وجلسوا بين صخوره يدعون ويتضرعون إلى الله. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: قالت إيران اليوم إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بشنها عما وصفتها واشنطن بضربات دفاعية على جنوب إيران، في حين صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن التفاوض على اتفاق لوقف الصراع ربما يستغرق بضعة أيام. هذا وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات الأمريكية التي وقعت في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد تمثل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار الهش الذي بدأ منذ قرابة 7 أسابيع، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات اليوم في الإقليم. إلى ذلك أيضا أعلنت إيران عن عودة كبير مفاوضيها قاليباف إلى البلاد بعد مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة، كما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي. إلى التطورات في لبنان، وسع الجيش الإسرائيلي اليوم نطاق عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء الخط الأصفر، وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. كما تتصاعد الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار قبل أسابيع عدة. في غزة أعلنت مصادر طبية أن هجومين إسرائيليين أسفرا عن استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في القطاع، من بينهم 5 في مخيم للاجئين و2 في مركبتهما. هذا كما استشهد شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقاطع فيديو أثارت غضبا دوليا واسعا. وبهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: في جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك فريدم اختيارك بكيفك قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد تطبق شروط والأحكام en دائما في أكثر
7: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية الكل رابح
8: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com
9: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش
10: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج راوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنية طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
4: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
5: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
4: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
5: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
4: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورتس فيستيفال دوت كوم.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من ذي الحجة التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، حيث يؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير. وسع الجيش الإسرائيلي اليوم نطاق عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء الخط الأصفر، وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. قالت طهران إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بعد أن شنت ما وصفته واشنطن بضربات دفاعية في إقليم هرمزجان في جنوب إيران. أعلنت مصادر طبية في غزة أن هجومين إسرائيليين أسفرا عن استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين في القطاع، من بينهم 5 في مخيم للاجئين و2 في مركبتهما. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقاطع فيديو أثارت غضبا دوليا واسعا. نددت حوالي 50 دولة والاتحاد الأوروبي اليوم بما وصفته بالتهديدات الأخيرة والتي واجهتها موسكو للدبلوماسيين في كييف، وذلك عبر ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
3: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر صممت للحظات لا تنسى.
4: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
1: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط، إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال. قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول فورتشن فيفرز ذا بريف، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
6: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر صممت للحظات لا تنسى.
7: صلي زمان ما خجلتش من وحدة

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
2: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
3: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
2: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
3: أنت حب
2: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events الشريك الإعلامي العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

0: Press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.

0: للمقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: محبت.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
1: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جيتور تيتو جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لك فرح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.